0: هذه هذه من اللي بدونا ميشيل بالا ميشيل أستا أنا جو من دميان كي هذه من اللي دايم هذه جو من دميان وتشاني واسك تانو بوبيهم كي هذه من اللي تيمونوا أنا بالا دانيس ميشيل نوعي وايد على رسمبلما دي فام كويش بول
1: كوي كوي
0: نعم
1: آها
0: أوكي أك من جيش جوايز نا أشوف شو نتشت تانو شو نتشت تيمونوا
1: آها ونا نبغو قدرت يشكوت ما نبغو قدرت وصلنا Je suis un peu plus de temps.
0: Samedi.
1: Samedi de 10h à midi, dans la maison de la famille. Je suis à ma note, je suis à la maison de la famille.